انا براني دزيت باب حليت بلاد وانا براني ده في بلاد بعيدة كسحة من داف وانا وحداني

براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرة ناس معليها ملام وانا وحداني